تسي تمار فينا صور سريات نقول لك كنت ساقة تنيرسي تلم مغو سنيني يلسين تسر ما بغوت خانو ليس ما بيسي إكا يرسي ما يوالو نيني لو تجرنا ما سيبول لقبان اللوني لطان Governor General Ngulautuni Anna Luni Lutamakoi Jigingi Guluyang Matanukala Lutilugu Kanulis Mamangas Tusakumabugu Tambungake Kangitum Lutukala Lucy 1-888-896-3135 Yakaluni 979-6101 Mana people later Tusakusoke Nannelumimata Utamigutasulino Titukkan Nannelumimata Utamigutasulino Titukkan Nannelumimata Utamigutasulino Titukkan Nannelumimata Utamigutasulino Titukkan Nannelumimata